0: والإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 11 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء،

ثمود يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم

يعلمون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين.

الدائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. ومن

ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته.

وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم

يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا

قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون

أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها

ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون.

ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق

بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله

ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين.

بمعجزين. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ألا إن لله ما في السماوات والأرض

لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم.

العليم. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض

فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين.

فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون.

وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك

وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را

إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه،

0: الصدور.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 12 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين.

ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده

القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل.

غيره إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني

مستقيم. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي

عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب.

عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد.

يضيفوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب؟

بك وما هي من الظالمين ببعيد وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب

الذين ظلموا الصيحة وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود

إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق

يجذون فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير

أجمعين. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون.

أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون.

يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما

ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 13 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون

وما أغني عنكم من الله من شيء.

قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم.

قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام

ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات

ضَرًّا. قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ؟ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ؟

السيئة ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار.

قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب.

الْعِقَابِ. أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ. لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. مثل الجنة

بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا.

قبل حكمه وهو سريع الحساب. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار. ويقول الذين كفروا لست مرسلا

أب بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را

ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود

سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون.

ذلك هو الضلال البعيد. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق

وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم

تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل

نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء.

الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد

0: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الرابع عشر من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون.

يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون

إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض

وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلق

نون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم

إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم.

وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون

إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين

وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين

الطين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم

المؤمنين. وقل إني أنا النذير المبين. كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه. سبحانه وتعالى عما يشركون.

تذكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر

مواخر فيه وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.

الرحيم. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. إلهكم إله واحد،

فوقهم فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون.

بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير

يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون

أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم

ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم

رزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون.

السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير.

0: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 15 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا.

تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن

قبلكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبوراً.

يوعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله

وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.

وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا.

0: قبله. نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الأول من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم.

ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير.

بعهدكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون.

وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون

مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين

بِيَدِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ.

فَلَا تَكْفُرْ. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ،

ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون.

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثاني من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وجوههم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم

ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا

أو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا.

أنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين.

ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه

ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم.

قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم

0: الحق وإنك لمن المرسلين.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثالث من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض

فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير.

ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب

وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون.

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الرابع من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم

الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا

0: ما.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الخامس من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما.

ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم؟ بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلاً.

أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله

ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم

مِيتًا وَإِذَا لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا.

أنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل

0: أَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء السادس من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض

تستمعون إلى راديو حلمنا عبر التردد 105 ميجاهرتز. راديو حلمنا.

تستمعون إلى راديو حلمنا. للتواصل مع برامج راديو حلمنا بإمكانكم الاتصال أو إرسال رسائل نصية SMS أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 0932 95 95 97. راديو حلمنا 105 ميجا هرتز.

عن حلوي تشكي الفرقة ريت حكاي بكتب زرقاي.

0: حلمنا. اسمعونا على الموجة 105.
1: راديو حلمنا. اسمعونا على الموجة 105.

0: مساء الخير ومساء العافية ومساء النور على كل عيون أهلنا وناسنا، وإما كنتوا بأي مكان كل عام أنتوا بألف خير يا رب، وإن شاء الله يا ربي كان العيد خفيف ولطيف عليكم وكان مليان يا ربي يكون أجواء دافية بين أهلكم وناسكم، وإذا ما كنتوا بين أهلكم وناسكم فإن شاء الله يا ربي بلمة عائلتكم وأحبابكم اللي موجودين يمكم واللي موجودين حواليكم، إن شاء الله يا ربي كانت أيام دافية وحلوة عليكم. أكيد اليوم رح نستقبل مشاركاتكم واتصالاتكم ورح ندردش وياكم بتغطية آخر أيام العيد، ورح نشوف شنو اللي سويتوا بالعيد، شلون كانت أجواء عليكم، وحابين نعرف اليوم وياكم إذا بعد هالبساطة تقدر تصنع السعادة بحياتنا، وشنو الأشياء البسيطة اللي بعدها لحد الآن تمنحنا أو تمنحكم الشعور بالفرح والراحة رغم الظروف الصعبة. أيضا مرافقيكم اليوم بآخر تغطية في العيد جوان، وعلى الإخراج وياي فهد، وأكيد تقدرون تتواصلون ويانا على أرقامنا 0932-95-95-97 و0962-55-46-31. وخليني أستقبل أول اتصال بتغطية آخر يوم العيد ونقول ألو يا مساء الخير.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا ومية هلا، شلونك عبيد؟
1: والله الحمد لله، شلونك اخبارك؟
0: الحمد لله، وكل عام وانت بخير يا رب، وان شاء الله يا رب ينعاد عليك وعلى الاهل.
1: اللهم امين علينا وعليكم.
0: شكرا لك كل
1: شهوايه،
0: شكرا لك كل شهوايه يا عبيد، وان شاء الله يا رب يحفظ لك احبابك وناسك. وعبيد شلون كان العيد وياك؟
1: الحمد لله
0: الحمد لله يا رب. طيب عبيد خليني أسألك اليوم سؤال آخر تغطية، يقول شنو الأشياء البسيطة أو هل البساطة بعدها تقدر تصنع السعادة بحياتنا؟
2: ما أدري.
1: أكيد من رضى عاش.
0: حلو زين، شنو الأشياء البسيطة برأيك اللي لحد الآن تنطي فرح للناس أو ممكن تدخل الفرح لقلوب الناس؟
1: الجمعة الحلوة ما في شيء محدد. أكيد
0: ماكو شيء محدد. زين أنت كعبيد يعني أنت خلينا نشوف أنت شنو اللي تحس إنه أكثر شيء هو بسيط ممكن بس يدخل الفرحة لقلبك؟
1: والله ما في شيء محدد، الواحد ما زال عند أهله وناسه، أي شيء عادي ما يأثر، المهم ملتم بين أهله وناسه وربعه.
0: إن شاء الله دائما ويا أهلك وناسك وأحبابك يا عبيد، ونورتني كل شهواية. وأيضا عندي اتصال آخر نشوف. ألو ألو. يا هلا ومية هلا، وكل عام وأنت بألف خير وينعاد عليك وعلى الأحباب والأهل بألف صحة وسلامة، من وياي؟
3: أبو زيد.
0: يا هلا بأبو زيد. أبو زيد شلون كان وياك العيد؟
3: الحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله يا رب، إن شاء الله دائما يعني تكون أيام العيد زينة. أبو زيد سؤال، هل بعد هالبساطة ممكن تصنع السعادة بحياتنا؟
3: نعم.
0: طيب زين، بوجهة نظرك أبو زيد شنو أكثر الأشياء البسيطة اللي ممكن تمنح الشخص الشعور بالفرح أو الراحة؟
3: الابتسامة، الريق الحلو.
0: فعلا زين. أبو زيد أنت كأبو زيد شنو أكثر شيء بسيط ممكن يفرحك؟
3: نعم
0: ده أقول لك أنه أنت كأبو زيد شنو أكثر شيء ممكن يفرحك؟
3: الكلمة الحلوة طبعا.
0: الكلمة الحلوة، إن شاء الله يا رب يا أبو زيد دائما تسمع الكلمات الحلوة والطيبة وين ما تروح. شكرا لك كل شهواية أبو زيد ونورتني. وأيضا خليني أخذ اتصال آخر. ألو
4: ألو. يعطيك العافية
0: ويعافيك يا روحي، من وياي؟
4: كيفك حبيبتي؟
0: الحمد لله بخير، إذا أنت بخير من وياي؟
4: الحمد لله الحمد لله تمام بخير، نشكر الله
0: نشكر الله.
4: إيش تسألين اليوم؟
0: ماكو سؤال اليوم، اليوم عندنا تغطية آخر أيام العيد، بس ممكن أعرف منو الاسم الكريم اللي وياي؟
4: معك مرام.
0: مرام، مرام يا مرام، آخر أيام العيد هذه كل عام وأنت بخير، وإن شاء الله يا رب ينعاد عليك وعلى أحبابك وناسك بألف صحة وسلامة.
4: آمين يا
0: فدوى عينك، فدوى قلبك يا مرام. مرام وانتي بألف خير يا روح روحي. مرام، شنو الأشياء البسيطة اللي ممكن اليوم هي خلينا نقول تنطي شعور بالفرح رغم بساطتها ورغم الظروف الصعبة؟
4: والله المعاملة الطيبة، المعاملة الحلوة، الأخلاق الحسنة.
0: أكيد طبعا. زين مرام، انتي كمرام شنو أكثر شيء بسيط ممكن يفرحك؟
4: شو أكثر شيء بتفرحني؟
0: شنو أكثر شيء بسيط ممكن يفرحك؟
4: والله
5: الكل تبعتونا نصيب.
0: تأمري.
4: الشيء اللي يفرحني المعاملة الحلوة، والله المعاملة الحلوة والكلمة الحلوة.
0: زين.
4: إيه هيك يعني.
0: فدوى عمرك يا مرام.
4: أنا يصير بين كل العالم يعني هيك ألف ومودة يعني.
0: إن شاء الله يا مرام، وين ما تروحين تسمعين بس الكلام الطيب.
4: آمين إن شاء الله، وهيك إنه نسمع أخبار حلوة وطيبة عن كل العالم، يعني هيك تكون كل العالم بخير
0: إن شاء الله يا رب العالمين.
4: طبعا. وهيك الله يفك هيك كل هالعباد من الضيق يا رب.
0: آمين يا رب العالمين، ويبعث لنا الأمن والسلام يا رب.
4: آمين آمين يا رب. إيه والله هذا أحسن شيء، هذا الشيء يعني اللي بيسعدني وبفرحني والله.
0: إن شاء الله يا رب، وشكرا إليك كل شهواية يا مرام، ونورتيني كل شهواية.
4: آمين حبيب قلبي،
0: فدوى قلبك. وأيضا عندي اتصال آخر. ألو ألو،
6: مساء الخير أنسى.
0: يا هلا بأبو ماريا، وكل عام وأنت بألف خير، وإن شاء الله ينعاد عليك وعلى الأهل بألف صحة وسلامة.
6: وانت بخير، انا سينعاد على الجميع ان شاء الله بالصحه والعافيه.
0: امين يا رب العالمين. ابو ماريا، شلون كان العيد وياك؟
6: والله الحمد لله مقبول
0: الحمد لله. طيب ابو ماريا، اليوم سؤالنا بالتغطيه انه اذا كانت البساطه لحد الان ممكن يعني تصنع سعاده بحياتنا.
6: اكيد.
0: زين ابو
6: ماريا، حسب نوع البساطه.
0: حلو.
6: حسب نوع البساطة يعني في أشياء كانت كتير بسيطة بس نحس بفرحة كتير كبيرة، مثلا هدوم العيد قبل ما يجيبون إياها، مثلا قبل يوم مثلا أو يومين يعني كنا نومهم معنا يعني بجنبنا تاع الصبح نلبسن، يعني هاي شيء بسيطة نحس بفرحة كبيرة.
0: صحيح فعلا. طيب زين أبو ماريا، شنو أكثر شيء أنت كشخص يفرحك رغم بساطة لحد هذه اللحظة؟
6: والله أحيانا ابتسامة الشخص مقابلي أشعر بفرح، يعني حسب كل واحد نوع البساطة عنده، يعني كيف يفرح وكيف يحزن مثلا، يعني في أشياء بسيطة لدرجة أنه تفرح منها.
0: طبعا أكيد. إن شاء الله يا أبو ماريا، وين ما تروح تشوف الناس كلهم بشوشين ومبتسمين بوجهك.
6: إن شاء الله جميعا.
0: إن شاء الله يا ربي، وأكيد سلامي للأهل، وإن شاء الله يا ربي يحفظهم، وشكرا كل شهوايا لاتصالك. شكرا لك شوية أبو ماريا، نورتني. وأيضا عندي اتصال آخر. ألو ألو،
7: يا هلا.
0: يا هلا وميت هلا، من وياي؟
7: يحيى.
0: يحيى يحيى، كل عام وأنت بألف خير، وإن شاء الله يا رب ينعاد عليك وعلى أحبابك وناسك بألف صحة وسلامة.
7: مين يا رب وياك وكل عام وأنت بخير.
0: وأنت بألف خير يا رب. يحيى، شلون كان العيد وياك؟ شلون كان العيد وياك يحيى؟
7: الحمد لله بخير.
0: الحمد لله يا رب. يحيى، شنو أكثر شيء تشوف إنه لحد الآن يعني هو شيء بسيط ممكن بس لحد الآن يصنع سعادة بحياتنا؟
7: الأشخاص يعني اللي يكونوا يقدروك.
0: الأشخاص اللي يقدروك
7: يعني.
0: طيب زين،
7: مين ما كان يقول يعني حتى لو صديق.
0: زين عندك يحيى هيك أشخاص بحياتك؟
7: إيه.
0: الحمد لله يا رب. كل أصدقائك يقدروك ويعني كل اللي حواليك يقدروك، لو عندك ناس هيك وناس هيك؟
1: لا الحمد لله كلهم يقدروني ويقدرهم يعني مثل الأخوة الحمد لله.
0: الحمد لله يا رب. إن شاء الله دائما تصادف هيك أشخاص بحياتك يحيى. آمين يا رب العالمين. وشكرا كل شهواية إلك والاتصالك يا يحيى، نورتني. وعندي أيضا اتصال. ألو،
8: السلام عليكم.
0: عليكم السلام يا يا هلا بأبو محمد، كل عام وأنت بألف خير، وإن شاء الله ينعاد عليك وعلى الأحباب بألف صحة وسلامة يا رب.
8: آمين يا رب. آمين، وأنتم بألف خير إن شاء الله.
0: ممنونة من عندك أبو محمد. أبو محمد، شلون كان العيد وياك؟ ها أبو محمد، هاش بينا فهد؟ النت موجود؟ أكو نت. أبو محمد الصوت انقطع، تسمعني؟
8: النت ضعيف شوي، أنا أسمعك أسمعك بس النت شوي والله ضعيف اليوم.
0: ولا يهمك. أبو محمد شلون كان العيد وياك؟
8: والله الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والله من أفضل الأعياد الحمد لله. موجود يعني الأصدقاء والأحباب والحمد لله جو كان حلو، والحمد لله إن هالأفراح يعني الأطفال فرحت وزعوا له اللباس، يعني كان جو الحمد لله. كنا نتمنى يكون إني يعني مع أهلنا وأحبابنا برا، لكن الحمد لله على كل حال طالما التواصل الاجتماعي والهواتف موجودة الحمد لله لبعيد يعني قربوا وتواصلنا والحمد لله رب العالمين.
0: ألف الحمد لله يا رب. وإن شاء الله أبو محمد إن شاء الله عيد الجاي تعيدون وأنتوا بين أهلكم وناسكم خارج المخيم.
8: آمين يا رب.
0: آمين يا رب العالمين. وشكرا كل شهواية لاتصالك، أسعدتني كل شو نورتني. وأيضا عندي اتصال آخر، نقول ألو.
9: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا، من وياي؟
9: معكم إبراهيم.
0: أبو إبراهيم، أبو إبراهيم أول شيء كل عام وأنت بخير ويا رب ينعاد عليك وعلى الأهل إبراهيم. على صحة وسلامة.
9: إبراهيم مو أبو إبراهيم.
0: إبراهيم اسم العفو، كل شيء اعتذراني سمعتها أبو إبراهيم.
9: لا أول عادي ولو.
0: شكرا لك وكل عام وأنت بخير أبو العفو، كل عام وأنت بخير إبراهيم وينعاد عليك وعلى الأهل بألف صحة وسلامة يا رب.
9: وأنت لسه أنت من أهل.
0: ممنونة من عندك. إبراهيم شلون كان العيد وياك؟
9: والله العيد ماشي حاله. أول شخص عادته هو عادته مراتكم.
0: صدق؟ منو عايدت أول شخص؟
9: والله ما أعرفه، كان زميلك بالعمل بالاتصال. أول شخص عادته هو هذا الشخص والله.
0: إن شاء الله دائما يا إبراهيم نكون إحنا عائلة وحدة، وإن شاء الله دائما نتعايد أول الناس
9: إن شاء الله. إن شاء الله
0: إن شاء الله. طيب إبراهيم، بآخر أيام العيد خليني أسألك، تشوف إنه البساطة تقدر تصنع لحد الآن السعادة بحياتنا؟
9: البساطة؟
0: أي
9: تقدر.
0: زين، شنو أكثر شيء تشوفه بسيط ممكن لحد الآن يصنع فرح بحياة الأشخاص رغم الظروف اللي يعني الحالية؟
9: والله محبة القلوب، محبة الأصدقاء، محبة الجيران، هذه تشعل، هذه تخلي الفرح والسعادة تجري بيناتهم.
0: إن شاء الله يا رب يا إبراهيم، دائما الناس يكونون يعني يكونون بيناتهم دائما متحابين.
9: إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا رب. وشكرا كل شوية يا إبراهيم لاتصالك، نورتني وأسعدتني أيضا. وخلي أيضا أخذ اتصال آخر، نقول ألو.
10: عليكم.
0: عليكم السلام، هذه لو عائشة لو زينب، من ويايا عائشة؟
10: فاطمة.
0: إيش عجب اليوم فاطمة قلبة ويا جماعة زينب وعائشة، شلونك فطوم؟
10: الحمد لله.
0: الحمد لله فطوم، كل عام وأنتي بألف خير وينعاد عليك وعلى الماما وعلى الأهل بألف صحة وسلامة.
10: وأنت بخير.
0: فدوى لقلبك. فطوم شلون كان العيد وياك؟
10: حلو
0: حلو. جبتي ملابس جديدة؟
10: ايه.
0: في دول قلب الزين. وأكلتي حلويات العيد؟
10: ايه.
0: اي صحتين وهنا على قلبك. فدوة القلبك فطوم، نورتيني كل شهواية، وإن شاء الله يا ربي هاي الفرحة دائما على وجهك. وخليني أخذ اتصال آخر. ألو
11: ألو السلام.

0: خيمة هون ساعدتونا، الله يسعدكم إن شاء الله.
1: ويسعدك إن شاء الله يا ربي، وإن شاء الله دائما نكون وياكم وعد حسن ظنكم. أبو أحمد، شلون كان العيد وياك؟
0: والله الحمد لله، نحمد الله ونشكره. والله صابرين برحمة الله، تعرفين احنا عراقيين ومغربين عن بلادنا وديرتنا، والله كريم الصبر.
1: صحيح، حقك فعلا. زين أبو أحمد، يعني برأيك تشوف أكو أشياء بسيطة لحد هذه اللحظة ممكن رغم الظروف الصعبة، يعني تعرف بالنهاية ممكن هي تكون سبب للفرح أو للسعادة أو للراحة؟
0: والله كل الفرح والسعادة هي تجي أولا، يعني الإنسان مثل يراقب الله عز وجل ويخلي صلته بالله قوية، والباقي هي السعادة هو الله سبحانه وتعالى ينطيها. أما ضر على البشر وضر على الوضعية هذه، يعني ما أعتقد أكو أمل. يعني مثل بلادنا مهجرين ولا تعبانين ولا تابعين الحزب ولا الجهة، ولا أخذوا أراضينا ومزارعنا وخلاص وطردونا وجينا من دولة لدولة، وصابرين عليك يا الله، نصبر نشوف فرج الله بيده الفرج.
1: حقك فعلا، ونعم بالله يا أبو أحمد، وإن شاء الله يا ربي
0: ايوه
1: تفرج وإن شاء
0: كنا
1: الله.
0: موظفين، كنا موظفين وحتى الوظائف عندنا ما شيء.
1: إن شاء الله يا ربي يا أبو أحمد تفرج بأقرب وقت، وإن شاء الله ترجعون معززين مكرمين لبيوتكم ويرجع وضعكم أفضل من قبل.
0: آمين آمين آمين. والله يا رب العالمين، الله
1: آمين يا
0: يحفظكم
1: رب
0: إن شاء الله
1: العالمين
0: ويبارك فيكم.
1: ويحفظك.
0: الله يسلمك شيختي العزيزة.
1: ممنونة من عندك كل شهواية يا
0: الله
1: أبو
0: يسلمك.
1: أحمد، ونورتني كل شهواية. وأيضا عندي اتصال آخر، نقول ألو ألو.
2: ألو، السلام عليكم.
1: يا هلا ومهيت، هلا أبو أحمد وياي.
2: أيوة معك.
1: يا هلا بأبو أحمد، كل عام وأنت بألف خير، وإن شاء الله ينعاد عليك وعلى الأهل بألف صحة وسلامة يا رب.
2: وانتم بخير، ينعاد عليكم بالصحة والعافية يا رب.
1: أجمعين يا رب. أبو أحمد، شلون كان العيد وياك؟
2: والله الحمد لله الأجواء يعني جميلة وزينة، يعني لكن شوية نقصت الفرحة موضوع فيضان نهر الفرات، ارتفاع منسوب المياه.
1: نعم، يعني طب للبيوت
2: الحمد لله
1: لاحقكم
2: إن شاء الله،
1: العفو؟
2: إن شاء الله نعدي على خير. والله في ناس تضرت محاصيلها وبأطفال القطط، يعني الله يكون بعون العالم
1: لا
2: يعني
1: إله
2: صراحة.
1: إلا الله. طيب زين أبو أحمد،
2: إن شاء الله تكون تعدي على خير لازم إن شاء الله.
1: إن شاء الله تعدي على خير إن شاء الله يا رب. زين أبو أحمد، تشوف إنه أكو أشياء بسيطة لحد الآن ممكن تنطينا سعادة بحياتنا؟
2: والله في بعض الأشخاص يعني مفكرين إنه مثلا المال هو الوحيد، هو مثلا الطريق الوحيد للسعادة يعني، وهذا الشيء خطأ. يعني الإنسان لو امتلك مال الدنيا كلها وكان مريض، والله ما يعوض مثلا ذرة صحة أو عافية هو لما يجلس هو أطفال مثلا. فهناك أسباب كثيرة مثلا للسعادة، يعني مو ضرورة تكون للمال يعني.
1: فعلا صحيح. زين أبو أحمد، أنت كشخص كأبو أحمد، شنو أكثر شيء بسيط يفرحك أو يخليك تكون سعيد؟
2: والله ممكن يكون أهلك حواليك، أطفالك، أصدقائك، يكونون لما حواليك، هاي الحالة سبب مقنع للفرح والسعادة يعني.
1: إن شاء الله أبو أحمد يا ربي ما يحرمك من أي أحد من أعزاز قلبك وناسك.
2: الله يسلمك يا رب.
1: ممنونة من عندك كل شهواية أبو أحمد، ونورتني أكيد. وعندي أيضا اتصال، ألو.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام. يا هلا وميت، هلا وياي ميمونة صح؟
3: أي.
1: يا هلا بميمونة، شونك؟
3: ألف هلا بيسمك، شلونك شخبارك؟
1: في الدول عينك، الحمد لله، وكل عام وانت بألف
3: الله
1: خير،
3: يسلمك.
1: وإن شاء الله ينعاد عليك وعلى الأهل بألف صحة وسلامة.
3: وانت بألف خير، ينعاد عليك بالصحة والسلامة يا رب.
1: أجمعين يا رب، إن شاء الله يا رب، ويشوفك حجية ميمونة.
3: الله يسلمك يا رب.
1: في دول قلبك ميمونة، شلون كان العيد وياك؟
3: والله يوم عادي الصراحة،
1: حال حال باقي الأيام.
3: أي والله حال حال باقي الأيام.
1: زين إيش عجب، يعني ما حاولتوا مثلا تسوون شوية أجواء تختلف إلى آخره؟
3: لا والله تعرفين الواحد مهجر ويحس حال حال باقي الأيام، ليش كذا؟
1: صحيح حقك. زين ميمونة،
3: يوم عادي.
1: طيب زين ميمونة، تشوفين إن البساطة لحد

0: الآن ممكن تصنع السعادة بحياتنا؟
1: اي طبعا،
0: طبعا. حلو لهنا، حلو زين.
1: اي
0: شنو
1: طبعا،
0: أكثر
1: الواحد
0: الأشياء؟
1: يعني شنو اكثر شيء تخليك سعيده ولا شنو بالضبط؟
0: بالضبط، أي شنو الأشياء البسيطة اللي تخليك سعيدة؟
1: والله والله اكثر شيء تخليك سعيده هي الفلوس.
0: ميمونة، هاي شغلة بسيطة.
1: اي خذي. اي والله قلت كذا.
0: والله باع، هي أمانة الله. اي حقك، والله اتفق وياك،
1: بارك الله فيك، هذا اجابه صراحه.
0: هاي إجابة صريحة، بس هاي الفلوس مو شغلة بسيطة ميمونة.
1: قلت لك هو الإجابة صريحة، أنت مدونة جواب صريح وصادق مو؟
0: صح،
1: الإجابة الصريحة تخلي الإنسان السعيد في الفلوس.
0: والله ميمونة أقنعتيني.
1: الفلوس تغير الواحد، الله وكيلك.
0: والله أقنعتيني، والله صحيح.
1: بارك الله عليك.
0: وبيت يا حبيبتي، وفعلا يعني جواب ميمونة يعني جواب فول.
1: اي والله شفتي فول حال وياك.
0: زين، بس بالنسبة يعني للابتسامة والكلمة الطيبة والوجه البشوش.
1: اي طبعا، هاي اكيد براس الجيس. هو الوجه البشوش تحديد، الوجه البشوش والابتسامة تجمل.
0: والله إيه، هو باعي انت اذا عندك فلوس الكل يبتسم بوجهك.
1: بالضبط بالضبط، راسه كفايه.
0: بالضبط فعلا والله. طيب يا ميمونة، فدوا لعينك، وشكرا لصراحتك، اكيد نورتيني كلش هواية واسعدتيني باتصالك، وايضا عندي اتصال. الو،
2: السلام عليكم.
0: يا عليكم السلام، يا هلا وميت، هلا من وياي.
2: شام وياك من كلبيك.
0: الشام، أبو شام، كل عام وأنت بألف خير يا رب، وينعاد عليك بألف صحة وسلامة إن شاء الله.
2: كن بألف خير، الله يسلمكم يا رب.
0: ممنونة من عندك أجمعين. أبو شام، شلون كان العيد وياك؟
2: والله الحمد لله ماشي حال، الحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله يا رب. وأبو شام، شنو برأيك الأشياء البسيطة اللي الواحد ممكن دي يسويها بالعيد لحد الآن تمنح الفرح بحياته؟
2: والله الفرح يعني الأسباب معروف، يعني ما فيه الشيء المتوفر لهم حاليا، يعني مثل يعني لسه في شغلات كثيرة نقدمها للأطفال أيام العيد، يعني
0: خلينا نقول إنه فرحة العيد للأطفال.
2: نعم طبعا، وهي الفرحة الحمد لله للجميع، بس انه اكثر شيء للاطفال. يعني راح شلون تتكامل انه سوريا ترجع مثل اول الحمد لله، وامن وامان سوريا تتكامل، يعني طلع ايد وحده ولا مشاكل ولا خلافات، ان شاء الله كلها تقول هاي باذن الله تعالى.
0: امين يا رب العالمين، وشكرا كل شهوايه لاتصالك ابو شام، نورتني واسعدتني. وايضا عندي اتصال. الو الو الو
3: الو، مرحبا،
0: يا هلا وميت، هلا من وياي.
3: الو،
0: يا هلا وميت، هلا من وياي.
3: هلا فيك مرجان، كيفك؟
0: يا هلا بمرجان، الحمد لله بخير، وكل عام وانت بألف خير، وان شاء الله ينعاد عليك وعلى الاهل بألف صحة وسلامة.
3: الله يسلمك يا رب ويبارك فيك. كيفك؟ طمين عنك.
0: الحمد لله أنا بخير إذا أنتم بخير. مرجان، شلون كان العيد وياك؟
3: نعم،
0: شلون كان العيد وياك؟
3: والحمد لله ما في الحال، مع الأهل والأحباب أكيد غير.
0: الحمد لله يا رب. طيب شنو أكثر شيء يفرحك بالعيد؟
3: شو أكثر شيء فرحنا بالعيد؟ إني فرح أولادي ويفرح أولاد أخوتي، وهيك يعني يفرحوا الأولاد ينبسطوا
0: إن شاء الله دائما،
3: يعني بيسعدون
0: فدوا العينك يا مرجان، إن شاء الله دائما يكونون فرحانين، ودائما تفرحيهم، ودائما يكونون يعني خلينا نقول الله يحفظ لكم إياهم إن شاء الله.
3: آمين، الله يحفظك يحفظ حبايبك حبيبتي.
0: فدوى العينك يا مرجان، وشكرا لاتصالك. وأيضا عندي اتصال. ألو،
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام والرحمة يا هلا ومية. هلا من وياي
4: مع قاسم. شلونكم
0: قاسم؟ يا هلا بقاسم، شلونك؟ كل عام وانت بخير، وان شاء الله يا ربي ينعاد عليك وعلى الأهل بألف صحة وسلامة.
4: وانت بخير ان شاء الله، الله يسلمك. الله يسلمك، كل عام وانت بخير.
0: وانت بألف خير للجميع يا رب. قاسم، شلون كان العيد وياك؟
4: والله الحمد لله، فرحنا انبسطنا، صلينا العيد، سلمنا على اهل، عيدنا على اهل، رحنا عيدنا على اصحاب، الحمد لله امورنا جيده.
0: الحمد لله يا رب. طيب قاسم، يعني قاسم انا حسب ما اتذكر انت بداخل المخيم صحيح؟
4: اي نعم نعم، اي انا المخيم اختارين.
0: الحمد لله. طيب زين قاسم، يعني شلون كانت الاجواء؟ الاطفال وزعوا لهم لباس العيد؟ اعطوهم مساعدات؟
4: اي وزعوا لباس عيد للكل، يعني
0: للكل.
4: لباس العيد افضل من لباس، اي افضل من لباس العيد المضى، عيد الفطر لا، هذا العيد افضل، يعني افضل لباس هذا افضل.
0: الحمد لله يا رب. طيب ويا يعني خلينا نقول ويا لباس العيد ما انطوا مثلا بعد اشياء مساعدات الى اخره؟
4: لا والله، لا والله، انا من نهار العيد او ثاني نهار العيد حكيت كمان مع الصديق، والله ما نسيت اسمه، يعني كمان سووا فعاليات للاطفال، قلت له هاي الشغله، سووا فعاليات للاطفال، انه كان بهون بيعنا حلاقين، اعطوهم اجره، اعطوهم مصاري، وقالوا نحلقوا للاطفال، بده يجي يحلق عنكم خليه يحلقوا له ببلاش، يعني شفت منظمه سوت هيك، الله اعلم منظمه حسين كني يمكن هيك، الله اعلم، او شفق ما بعرف.
0: الحمد لله يا رب، يعني صارت اكو فعاليات.
4: ايه ايه الحمد لله، ايه يعني امور جيده نوعا ما.
0: الحمد لله. طيب قاسم، شنو أكثر الأشياء البسيطة اللي تشوف أنه لحد الآن هي تنطي سعادة وفرح بقلوب الناس؟
4: يعني الشغلات البسيطة أنه يعني نخلص صلاة عيد بتقوم العالم بتسلم على بعضها، وبتصير يعني أنا المشهد هذا بخليني أفرح، بس أنه عند بشوف العالم كلها بتسلم على بعضها، هذا المشهد بخليني أفرح، هو مشهد بسيط يعني، بس انه هذا المشهد مفرح، يعني عند بشوف العالم هيك كله عم يتسلم مع بعضه، والكل عم يضحك، والكل مبتسم، يعني والله مشهد حلو.
0: الحمد لله يا رب، وان شاء الله يا قاسم عيد الجاي تكون معيد بين احبابك وناسك خارج المخيم.
4: ان شاء الله، ان شاء الله، باذن الله، باذن الله، الله كريم ان شاء الله.
0: امين الله يا رب العالمين. وشكرا لك كل شهوايه قاسم، نورتني. وايضا عندي اتصال. الو،
5: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا، من وياي؟
5: أم سيف.
0: أم سيف، يا هلا بأم سيف، كل عام وانت بألف خير، وينعاد عليك وعلى الأهل بألف صحة وسلامة يا رب.
5: وإياكم إن شاء الله، وإياكم
0: في الدول عينك. أم سيف، شلون كان العيد وياك؟
5: الحمد لله خير.
0: الحمد لله يا رب. طيب أم سيف، تشوفين البساطة لحد الآن تصنع السعادة بحياتنا؟
5: طبعا البساطة، يعني أمر جميل بين العالم.
0: فعلا يا أم سيف، إن شاء الله يا رب يا أم سيف، يعني تكونين دائما قلبك مليان بفرح وسعادة، وتكونين دائما مرتاحة.
5: إيه أكيد، الإنسان هو يفرح نفسه بنفسه، صح، تجي لحظة شعور يأس أو هيك، بس يستغفر ربه، والحمد لله على كل حال.
0: الحمد لله يا رب، وإن شاء الله من أحسن لأحسن يا أم سيف، ونورتيني كل شهواية باتصالك، وشكرا. أكيد عندي أيضا اتصال آخر. ألو،
6: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، هلو بلال، شلونك؟
6: الحمد لله.
0: الحمد لله، كل عام وأنت بخير، وينعاد عليك وعلى الأهل بألف صحة وسلامة.
6: وانت بألف خير
0: فدول قلبك. بلال، شلون كان العيد؟
6: الحمد لله كويس.
0: الحمد لله. وأكلت حلويات العيد؟
6: ايه.
0: اي صحتين وهنا على قلبك.
6: اسلامي.
0: تسلمي، شكرا لك بلال، ونورتني كل شهواية. وأيضا عندي اتصال آخر. ألو،
7: ألو،
0: يا هلا ومية. هلا، شلونك أم محمد؟
7: يا هلا، الحمد لله، كيفك أنت؟
0: الحمد لله،
7: كلام أنت بخير،
0: في الدول عينك، وانت بألف خير، وينعاد عليك وعلى الأهل بألف صحة وسلامة يا رب، ويحفظ لك أحبابك وناسك.
7: الله يسلمك،
0: في الدول قلبك. أم محمد، شلون كان العيد وياك؟
7: الحمد لله.
0: الحمد لله يا رب. أم محمد خليني أسألك، شنو أكثر شغلة خلينا نقول بسيطة لحد الآن تفرحك؟
7: أكيد لمة الأهل، يكونوا بخير وصحة وسعادة، يعني يكونوا حوالينا أولادنا
0: إن شاء الله يا رب.
7: هاي لحالة فرحة كبيرة.
0: فدوى العينك أم محمد، إن شاء الله يا ربي دائما يعني دائما تكونين بين أحبابك وناسك ودائما بين أهلك.
7: الله يسلمك.
0: فدوى القلبك يا أم محمد، نورتيني كل شهوايا وشكرا لاتصالك. وأيضا عندي اتصال آخر اتصال ويانا. ألو ألو،
8: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا، من وياي؟
8: حفصة.
0: حفصة شلونك حبيبتي، أخبارك؟ صار هواية محاجين.
8: أي والله صدق، الحمد لله، والله بخير الحمد لله.
0: الحمد لله، كل عام وأنت بألف خير، ويا رب ينعاد عليك وعلى الأحباب والأهل بألف صحة وسلامة حفصة.
8: الله يسلمك يا ربي.
0: فدوى قلبك. حفصة شلون كان العيد وياك؟
8: والله الحمد لله وبخير.
0: الحمد لله يا رب. حفصة نسيت أقولك إن شاء الله يا رب يوم اللي أشوفك حجية.
8: الله يسلمك
0: حبيبتي حفصة.
8: الله يسلمك يا ربي.
0: فدوى العينك حفصة. أيها. حفصة سؤال، شنو أكثر الأشياء البسيطة اللي لحد الآن ممكن يعني تنطيك فرح بقلبك أو تجيب لك الفرح اللي بقلبك؟
8: والله سألتيني سؤال والله العظيم الكبة.
0: زين، شنو جوابه؟
8: والله بس أشوف أحس كل السعادة بقلبي.
0: فدوى عينك، إن شاء الله يا ربي دائما تكونين سعيدة.
8: الله يسلمك يا ربي.
0: فدوى عينك يا حفصة، ونورتيني كل شهواية، وشكرا لاتصالك، وأكيد لا تقطعين ويانا، يعني دائما خليك خابرين، صار لي هواية حتى بالمسابقات ماكو حفصة. زين، يا جماعة الخير، وصلنا وياكم لختام تغطية اليوم، آخر أيام العيد، إن شاء الله دائما أعيادكم كلها تكون مليانة فرح وسعادة. أيضا يعني يا جماعة، رغم الظروف الصعبة، رغم التحديات اليومية اللي ممكن احنا نعيشها، يعني لازم اكو اشياء، حاولوا تركزون على الاشياء اللي دائما تفرحكم، حتى لو كانت شغلات بسيطة. ممكن الابتسامة اللي ترسم على وجه شخص يعني بالشارع، ممكن نمشي ويبتسم بوجهنا، أو إحنا نبتسم بوجه شخص، فنجان شاي، فنجان قهوة ويا شخص إحنا نرتاح له نوده، ويا أحد من العائلة، مكالمة ويا ناس إحنا نعزهم، خبر حلو نسمعه، هاي كلها أشياء بسيطة بس ممكن تفرحنا. فلا تحاولون تركزون على دائما على الأشياء السلبية بقد ما تركزون على الأشياء الحلوة، حتى تعيشون براحة أكثر وبسعادة أكثر وبصفاء بال أكثر. وأكيد كل عام وأنتم بألف خير كلش مرة ثانية، وإن شاء الله ينعاد عليكم وعلى الأهل بألف صحة وسلامة وتحقيق الأمان يا رب للكل. وأيضا كنا وياكم بالتقديم اليوم جوان، وعلى الإخراج كان وياي فهد. نحبكم كل شهواية، وإن شاء الله دائما تكونون محفوظين ومرزوقين، ومع ألف سلامة. باي باي.
9: تستمعون إلى راديو حلمنا. للتواصل مع برامج راديو حلمنا بإمكانكم الاتصال أو إرسال رسالة نصية SMS أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 0932 95 95 97. راديو حلمنا 105 ميجا هرتز.
10: أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الأول من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
11: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد

0: الرحمن الرحيم
1: ألف لام ميم
0: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين

وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون.

وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون

0: وظللنا عليكم الغمام
1: أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الأول من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،

وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة

لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون.

هذه الشجرة ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين.

فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم.

قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار.

ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثاني من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الحق من ربك فلا تكونن من الممترين.

ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام

الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص

ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم

والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب.

أنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين.

وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم.

ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه

قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم

0: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثالث من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض

فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير.

نلمس. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا،

ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.

ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل.

الحق من ربك فلا تكن من الممترين.

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الرابع من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون.

به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم.

0: ما.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الخامس من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

مَا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا.

أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا.

أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا.

وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما.

أنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة

0: أنتم وكان الله شاكرا عليما.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء السادس من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين.

قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض

من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا

بهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون،

بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.

قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون

لهم السحت. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا

لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم

الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء السابع من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين.

قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب

قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين

وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد،

فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله.

أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثامن من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين.

وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء التاسع من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أتيتك فخذ ما وكن من الشاكرين.

فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى

0: مولاكم نعم المولى ونعم النصير.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء العاشر من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

منكم إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم.

لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون.